ايش سقمي نجمي راتك غافي سرمايه لو كسب قربان في سبي مالي تنينة نختو قلني مدرناي چكوني مالا بافي تبشوكا كاري مكوزا مبرخي مخزالي مناريني تهلناي خشكا تزارو يبي بهور كيب كيري مناكل مناي ام كتنا ولاتي غريبان وغربتي اف دنيا بوچا بتال بويا كافر وكافرستاني بخده اي قنهي بكسي كسينا